0: This is Assalam on Sangeet 106.1 FM with Maulana Riaz Shah.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. May the peace and blessings of Almighty Allah be with each and everyone this morning, inshallah. This is the Eid of the week. Today is Friday, Yawmul Jumu'ah. May Allah subhanahu wa ta'ala bring all good things to you and your family today, inshallah. Ameen. As we normally do on a Friday, we will recite Quran, we will recite Durood, and then we make dua for deceased family members. You know, we should include in our dua every day our deceased family members. People we know, people we don't know, we make dua for them. Because out there, there are people, they have no one now to remember them, or they have no one to make dua for them. So you make dua for all believers, whoever walked upon the face of the earth and they are believers in Allah subhanahu wa ta'ala, you make dua for them. You make dua that Allah subhanahu wa ta'ala have mercy upon them, Allah subhanahu wa ta'ala be kind to them. And always remember, if you make dua for someone, Allah subhanahu wa ta'ala will put one person, would put someone in place to make dua for you in time, inshallah. You don't worry. So now, inshallah, let us recite Surah Fatiha, the four quls and Darud Sharif, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله العظيم درود شريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Now inshallah, let's join together and make dua. Allahumma ameen. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما